0: راجل مسمبي راجل مسمبي شتي تشاوي انا شاوي تشاوي
1: كل اللي قالها كما الانبياء 1999-98 لو هي جون باولو جون باولو ينغا نكونا تايمين و ماسال ديغوت وانا بروفينسيا زامبيز